روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك عن ست يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله الحمد لله الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشافينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بما أتى لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن

0: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka Sami'un Qaribum Mujibu Da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma hassin akhlaqana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tawwil umurana wa tawwil umurana wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata wa ij'alna taqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansur ala ikhwanina ikhwanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا واشكروا عزيزكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

أبناءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين رحمكم الله. Mari kita bersama-sama melaksanakan salat gaib dan mendoakan kepada yang pertama almarhumah Fatmah Tuan Kota Angkotasan dan yang kedua almarhum Sayyid Faruq bin Abdurrahman bin Hussein Asyadr. Salatu jami'ah.